قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوه فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما من أحساها دخل الجنة.